قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 100 مرة
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر FM
1: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

اهلا بكم، اسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا اينما كنتم في هذا الصباح في هذا اليوم المشرق، دائما بوجودكم وبكلماتكم واحرفكم الجميله التي تنسخ من الحزن فرح ومن الالم امل دائم. يسعد صباحكم مشاهدينا متابعينا واهلا وسهلا فيكم في برنامجنا يلا نصبح. يلا نصبح كل يوم سبت الساعه 10 صباحا، ننتظركم مع اجواء الطاقه الايجابيه والحب والسعاده والفرح والصباحات التي تملا الدنيا سعاده لا نتوقف عند حدود ولن تتوقف الدنيا عند خطوة معينة، لكننا نحن دائما نتطلع للأمل لا نتوقف، نحن شعب الجبارين مستمرون ومكملين المشوار. وفي هذه النصف ساعة من الآن حتى 10:30 ونحن سنكون وإياكم في برنامجنا يلا نصبح، خليكم معنا بهالصباحات، أعطونا وصبحوا علينا بصباحات حلوة وجميلة كما تتمنون. ولمن ترسلون هذه الصباحات في هذا اليوم الأجمل اليوم السبت؟ لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. ولكن هذا الصباح لا يبدأ إلا بذكر زملائنا اللي بيشاركونا في هذا الصباح الجميل. صباح الخير لزميلتنا في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي الإخراج اللي ما بحبه كثير فادي بدير، كمان اللي موجودين معنا في هذا الصباح اليوم ميرفت عياط وأيضا غدير الشوربجي اللي صبحوا موجودين نشيطين، ولكل طاقم تلفزيون الفجر الجديد صباح الخير مني أنا منتصر عناني في الإعداد والتقديم. يسعد صباحكم ويلا تعالوا معنا بهالطاقات الإيجابية على مدار نصف ساعة، بعتولنا رسائلكم وصباحات جميلة ومميزة وطاقة إيجابية على مدار نصف ساعة. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل الناس اللي صحصحت في هذه اللحظات، وخليكم معنا بهالأجواء.

طيب صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، صباح الأجواء الحلوة والجميلة في يوم السبت. أول شيء بنرحب في كل أهلنا من الداخل الفلسطيني من كل مكان، من كل محافظات الوطن، في مدينتكم الحلوة اللي بتحبوها وبتحبكم دائما طول الكرم العزيز على قلوبنا وعزيز على قلوب كل الناس. أهلا وسهلا فيكم. طبعا حاجز شوفي مفتوح للجميع من الساعة 8 حتى الساعة 3 جبارة، من الساعة 4 حتى 9 مساء، من الحرش، من حاجز عناب، من كل الحواجز وكل الشوارع. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين. إن شاء الله بتنشال كل الحواجز وتصبح طول كرم مفتوحة، وإن شاء الله يكون الخلاص إلى النهاية وتعود حياتنا زي ما كانت أول. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. لكل مشاهدين ومتابعين أهلنا في طول كرم، مؤسساتنا، زوار طول كرم، تجارها، لكل الناس، بلديتها، صحتها، مستشفاها، محافظتها، وكل المؤسسات، يسعد صباحكم وين ما كنتوا. ولكل الناس اللي بتشاهدنا وبتابعنا من كل أرجاء المعمورة، من أهل فلسطين، من المغتربين في كل أنحاء العالم، أهلا وسهلا فيكم. لنربطكم في طول كرم والعالم وفلسطين دائما بأحبابنا وأصحابنا. يسعد صباحكم وصباح الخير. وأنا يلا بنستنى صباحاتكم الحلوة. بلشت الصباحات، بدنا طاقة إيجابية وصباحات وأمل جديد يا متجدد. يا جماعة خليكم طاقة إيجابية، لا تتوقف حتى لو كان في حزن كبير وألم كبير. إحنا بدنا نصنع السعادة والفرح، وبدنا نعيش، وبدنا نأمن أجيال الأجيال القادمة، أبنائنا وأطفالنا، لمستقبل واعد بإذن الله تعالى. وما في إشي بطول وما في إشي بعيد عن رب العالمين. القادم أجمل. دائما تفائلوا بالخير تجدوه، وخلي أملكم بالله أكبر وأكبر لنكون يوم الشيء اللي بننتظره والأشياء اللي بننتظرها الجميلة والرائعة جدا يا رب العالمين. طيب مشاهدين متابعين، رح نبدأ الصباحات الحلوة المميزة. أول صباح بدي أبعثه لصالح أبو صلاح، لأنه أول واحد صبح علي. صباح الخير يا صالح، إلك ولأسرة مفروشات أبو صلاح. يسعد صباحك، دمت بخير. مفروشات أبو صلاح دائما عنوان في طول كرم وفي قلقيلية. يسعد صباحك يا صالح، إلك ولأسرة مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين. يسعد صباحك، ودائما الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم. كمان صباح جميل ورائع جدا لرئيس ملتقى جمعية رجال أعمال الحبيب والغالي مروان ملحم. ويسعد صباحك، إلك لأسرة طاقم الشركة اللي موجودة في كل الأفرع. صباح الورد والفل والياسمين يا مروان، إلك ولأسرتك ولأحبابك ولكل العاملين في شركتك، ودمت بخير وأحلى صباح دائما مميز بوجودك. صباح الخير، صباح إنكو، صباح توتل، صباح كل الأشياء اللي بتتعامل معها دائما، والشركة الرائدة جدا. ولا أنسى أبو العبد كمان، صباح الخير يا أبو العبد. أسامة ملحم، يسعد صباحك، إلك ولكل الناس اللي معاكم. صباح الورد والفل والياسمين، دمتوا بخير. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في الصباحات الجميلة المميزة دائما دائما. منقول كمان صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بيشاركنا في هذا اليوم، هذا الصباح. صباح الخير لأخوي وشقيق الدكتور جمال العناني في الأردن، من طول كريم إلى الأردن، من والدتي إليك ولوالدتي ولكل الإخوة والأحباب وكل العناني وفي الأردن وفي كل بقاع الأرض. يسعد صباحك أخوي جمال، كمان لزوجتك وشذا وشهذ وأسيل. يسعد صباحكم وأحفادك، صباح الورد. كمان مشاهدين ومتابعينا، الصباح دائما لا يكتمل هذا الصباح دائما برنامجي يلا نصبح إلا بوجود الناس الأطياب المميزين والرائع جدا. أبو كرم حسونة، ناصر حسونة، يسعد صباحك، إلك ولأسرة كازية حسونة ودينامو زيتا. يسعد صباحك، ولكم فردا فرد الكرم ولكل الأبناء وللعائلة ولأسرة كازية حسونة العاملين فيها، وأيضا دينامو زيتا. يسعد صباحكم فردا فردا، دمتم بخير. وصباح الخير يا أبو كرم، دمت بخير وأنت منبع للكرم والعطاء والتميز والحب والسعادة ومحبة الناس، دمت بخير واليوم أكيد مشرك بوجودك. صباح الخير ببرنامجي يلا نصبح. كمان مكملين معكم مشاهدين ومتابعين بهالأجواء الحلوة دائما أينما كنتم. نحن نقول صباح الورد والفل والياسمين. كمان صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، برنامجي يلا نصبح في هذا اليوم المشرق السبت لرجل أعمال والمميز دائما ابن مدينة طول كرم ومسقط رأس بلعة، أبو عمار المهندس عماد بلعاوي، الذي نبارك له فوزه في انتخابات المجلس الوطني في قطر في المجمع الانتخابي في قطر. كل التحية إليك يا أبو عمار، مبارك وأنت دائما عنوان للعطاء والخير
تقديم الواجب، وأيضا المنتمي والمناضل دائما من أجل وطن يحيا، دائما أنت نبضه دائما بالعطاء والخير. ومبارك انتخابك عضوا للمجلس الوطني الفلسطيني، دمت بخير ومزيد من الإنجازات والعطاءات لأجل وطن أكبر منا جميعا. يسعد صباحك أبو عمار، ومبارك مبارك لك ولكل الفائزين في كل أرجاء المعمورة. يسعد صباحك أبو عمار إلك ولعائلتك ولكل أعضاء المجلس الوطني. طيب مكملين معكم مشاهدين ومتابعينا، كمان الأجواء نشوف كمان اللي بصبوا علينا. محمد أبو طحون، هو أبو طحون أول الزائرين كمان معنا. أبو طحون لأنه مش موجود اليوم لأنه عدو لدود فادي بدير، فجكر قاعد بصبح شو اسمه علي، يعني جكر في فادي بدير. صباح الخير يا محمد أبو طحون جميعا إلا هالواحد. وشوف صباحكم جميعا إلا هالواحد، والله عارف قبل ما تقول شايف أنا حكيت ولحنت قبل يا محمد أبو طحون، بس فادي بدير منيح يعني كل مساوئه بس منيح. صباح الخير يا محمد أبو طحون، دمت بخير ودائما مميز يا أبو طحون. يعني أبو طحون أنا لحالي عرفت محمد أبو طحون، يعني أنا شاب رائع جدا وهو على البث المباشر. طيب محمد أبو طحون صباح الخير إلى كل عائلتك ولا كل الناس اللي بتحبه، أصدقائك أحبابك. وأنا قلت لك يعني قبل ما أبدأ قلت يعني مع أنه أنت بتجاكر مجاكر اليوم في الصباح عشان في واحد موجود، فصباحك بقول يسعد صباحكم جميعا إلا هالواحد بعرفه فادي بدير، بس والله بعرف أنك بتحبه وبتموت عليه وأنا بموت عليه رغم كل مساوئه فادي بدير، بس منيح ليش لا. صباح الخير يا أبو طحون، هيك فشيت قل لك انبسطت؟ طيب يسعد صباحك. طيب مكملين كمان بقى صباحات الحلوة مشاهدين، صباح الورد والفل ياسمين، صباح الخير طبعا وصباح الأمل وصباح الورد وصباح الفل والياسمين للناس اللي بتنسى ما بتتذكر. لا احنا بنياكم تتذكروا لأن الذكرى حلوة لما يكون بين الناس الحلوة والمحبة موجودة بينهم والوصال. يسعد صباحكم وصباحك وصباحك وصباح كل الناس الحلوين اللي بحبوا صبوا على الصباحات الجميلة الحلوة اللي لا تكتمل إلا بوجودكم، صباح الورد والفل والياسمين. طيب مكملين معكم مشاهدين متابعين كمان المهرج عمو مهند، يا عيني يا مهرج عمو مهند من أروع الناس والمهرجين في الوطن، أحلى صباح يا أصيل، بكل صباح الخير يا الأصيل. الرسائل فقط على فجر أف أم، يا ريت على فجر أف أم الرسائل مش الواتساب يا جماعة. صباح الورد والفل والياسمين المهرج عمو مهند، بطل المواقع بطل السعادة للأطفال وين ما كان وحل. صباح الخير يا عمو مهند، أنت دائما هيك مفرح وتضغي السعادة وتعطي السعادة للكل، صباح الخير. نادية سلمي، صباح الخير يا نادية سلمي، يسعد صباحك إليك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتشاهدينا من خلالهم، صباح الورد والفل والياسمين ودمتي بخير أينما كنتي، وصباح الورد والفل والياسمين دائما. صباحك يا ريت كلنا من أي بلد من أي مدينة من أي مخيم من أي دولة من أي قرية عشان صب عليكم على أهلكم وين ما كنتم. طيب مهرج كمان مرة، المهرج عمو مهند بقول تحية كبيرة لكل طواقم الفجر، صباح الخير وصلت. صباح خاص من المهرج عمو مهند لكل طاقم تلفزيون الفجر، صباح الخير يا شباب من المهرج عمو مهند، صباح الورد. وسيم داود، صباح الخير أستاذ منتصر، صباح الخير يا وسيم، صباح الورد والفل والياسمين أينما كنت يا حبيب، تفضل هالصباح. طيب هذا مش يا جماعة هذا الفار الصغير مش الفار الكبير، محمد علي الفار بقول يسعد صباحك عناني والحج بصب عليك أحلى صباح، مش إلك يا محمد للحج، سامعني الحج يسعد صباحك يا حج أحلى صباح للحج ويعطيك الصحة والعافية يا رب، ودمت بصحة وعافية وخير وسعادة وفرح ويعطيك ليرضيك يا حج. ويلا بدنا نمشيها عشان بعروة الحج، بدنا نمشيها إلك يا محمد علي الفار، صباح الخير يا محمد إلك ولا أخوك ولا العيلة ولا كل الناس، أهم شيء دير بالك على الحج، يسعد صباحك يا حج صباح الورد. طيب كمان عنان بوريني، صباح الخير يا عنان أحلى مدير بنك، صباح الورد والفل والياسمين يا عنان إلك ولا والدك أبو عنان البركة، يسعد صباحك عنان البوريني، دمت بخير إلك ولعائلتك ولكل محبيك، يعني على الصباحات والطاقات الإيجابية اللي منتسلح فيها يا جماعة الخير، لازم لازم تكون مسلحين دائما بالإيجابية.
طيب منير أبو تمام بقول إلى طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر من جمعية رعاية شؤون المعلمة المتقاعد صباحكم سعادة وعيد ميلاد عيد ميلادها اليوم رئيسة الجمعية إلهام ذياب صحة وسعادة يا رب العالمين. أول شيء العمر كله للأستاذة إلهام الذياب ويا ربنا يعطيك الصحة والعافية ولكل المتقاعدين أيضا الصحة والعافية دمتم بخير. وإلك يا منير أبو تمام الأستاذ المميز دائما والنشط يسعد صباحك للجمعية ولكل الناس. هيا الأسود بتقول صباح الخير صباح الخير كله صباح الخير كله لكل الناس الرائعة والمميزة والسعيدة إليك ولعائلتك ولكل الناس المميزين دائما. نادية سلمي بتقول من أريحة صباح الخير إليك ولأهلنا في أريحة ومدينة القمر ولكل الناس المميزة دمتوا بخير. وبعدين كمان يا نادية سلمي إلي إخوة اثنين في أريحة وده صب عليهم كمان بما أنك انت ذكرتيني فيهم أنا مش متذكرهم بس هسه ذكرتهم بوجودك يا نادية سلمي من مدينة أريحة مدينة القمر الجميلة والرائعة جدا. بدي حي كمان تحية وصباح جميل لأخوي الدكتور ناصر العناني وكمان لأخوي الدكتور أرب العناني وعائلاتهم دمتوا بخير ويسعد صباحك يا نادية ومنيح لفطنطيني فيهم. صباح الورد والفل والياسمين شكرا لك يا نادية إلك ولعائلتك لكل أهلنا في مدينة القمر أريحة. جمال يعقوب أيوب بقول صباح النشاط صباح الورد صباح السعادة. هاي الشغلات الطاقة الإيجابية والصباحات الحلوة كمان كلكم صباحاتكم جميلة. أيوة تحفونا بصباحاتكم الحلوة اللي دائما هي مميزة بوجود الناس المميزة. صباح الورد والفل والياسمين يا جمال أيوب. يونس زبيدي بيقول صباح الخير صباح الخير يا يونس زبيدي إلك ولعائلتك ولكل الناس ولكل محبيك في هذا الصباح الجميل اللي انتوا عنوانه. بعتولنا صباحاتكم الجميلة والرائعة جدا. كمان صباح الورد والفل والياسمين للشيف نرمين شيخة صباح الورد والفل ياسمين إلك ولعائلتك ولشغلك وطبعا أحلى شيف في الوطن ومن أروع الشيفات المميزات في عالم المأكولات المميزة وهي لها بصمات كبيرة جدا ومسيرة في هذا المجال بالنجاح والتوفيق وإنجازات. وإن شاء الله في برنامج بودكاست وعي كل التحية والتوفيق لك يا شيف نرمين. يسعدك ويسعد صباحك من طول كرم إلى رام الله وأهلنا في رام الله. يسعد صباحك يا نرمين. كمان مكملين معكم مشاهدين متابعينا في هذا الصباح كمان رسائل عديدة وصباح الخير دائما لكل الناس الأطياب والمميزة اللي دائما انتوا عنوانها واللي احنا دائما نفتخر وكمان منكون معكم. صباح الخير لبسان نصار المحتسب من طول كريم إلى مدينة الخليل البارك لها بتفوقها ونجاحاتها المتميزة. صباحك يا بيسان وإن شاء الله من نجاحات إلى نجاحات ببرنامجنا يلا نصبح. كونوا دائما الصباحات الحلوة والنجاحات الحلوة والشيء المميز اللي احنا بنفتخر فيه دائما وتكونوا دائما مميزين دائما معانا. يسعد صباحكم دائما دائما مميزين وصباحكم جميل. لسه صباحك يا بيسان وإن شاء الله بترجع بيسان وصفا وحيفا ويافا وعكا وكل المدن الفلسطينية يا رب يا رب. يسعد صباحك يا بيسان إليك ولعائلتك ولأهلنا في مدينة الخليل. كمان صباح جميل كمان صباح جميل من برنامجي يلا نصبح إلى صاحبة المحتوى الرائع جدا والتي تقدم شيء مميز ريما خفش من طول كريم إلى مدينة رام الله. يسعد صباحك يا ريما ودمتي نجاحات ومن تقدم إلى تقدم في المحتويات الهادفة والإيجابية دائما. يسعد صباحك وأنت متميزة أينما كنت وإطلالتك دائما هي عنوان للطاقة الإيجابية والعطاء والوعي. يسعد صباحك يا ريما خفش من مدينة الكريم إلى رام الله. كمان مكملين معكم مشاهدين ومتابعين كمان إلى أيضا القرابي من فلسطين إلى الأردن رزان الديسي إليك ولوالدك ولوالدتك. يسعد صباحك ولإخوانك صباح الورد والفل والياسمين دمتي بخير يا رزان وسلامي للوالد وللوالد وللإخوة والجميع وأحلى صباح من برنامجي يلا نصبح إليك ولأهلنا في عمان أينما كنتم دمتوا بخير. كمان الصباحات لا تتوقف عند حدود. عثمان أبو سعدية أبو صالح بيقول يسعد صباحك أستاذنا الغالي منتصر بحب أصب على عائلتي وعائل أبو سعدية الغوالي أحلى صباح عمي تاج راسي أبو براء شرفة كل التحية أهلنا في عنبة الغوالي أحلى صباح آل ملحم وأحلى صباح لأبو غزالي. صباحك إلك ولعائلتك ولأهل أبو سعدية الغاليين كمان وأبو براء شرفة وكل التحية لأهل عنبة وصباحات لآل ملحم أيضا وصباح لآل أبو غزالي دمت بخير إلك وإلهم
دائما، يسعد صباحك دائما، وبالورد نستقبلكم دائما. صباح الورد. عبادة البدوي، يسعد صباحك يا عبادة، إلك ولعائلتك جميعا، لأسرة مطبعة ابن خلدون. عبادة البدوي على فكرة شايفين هاي، هاي عبادة طلع كيف بتذكرني، وأسرة مطبعة ابن خلدون كيف بتذكروني برنامج يلا نصبح. يسعد صباحك يا عبادة، إلك ولعائلتك، وكمان لعنان وسعد وإلك ولا عبادة ولا أسرة شركة ابن خلدون أينما كنتم أنتم الرائعين، وصباح الورد والفل والياسمين دايما وأبدا. يسعد صباحك يا عبادة. كمان نادية سلمي بتقول صباحنا لآل بدير بطول كرم أحلى ناس. يسعد صباحك يا نادية، إلك والآل بدير وأحلى ناس دايما حبايبنا، ويسعد صباحك إلك والآل بدير بطول كرم ومن أريحة إلى طول كرم أحلى الصباحات. دمتي بخير نادية سلمي، وصباحك ورد وفل وياسمين دائما مميزين. مشاهدينا أيضا برنامجي يلا نصبح من طول كرم إلى دولة المغرب الشقيقة الجميلة بناسها بروعاتها، إلى أيضا زميلتنا كريمة رفيق. يسعد صباحك يا كريمة من فلسطين إلى المغرب، دمت بخير وصباحك جميل. برنامجنا يلا نصبح في هذا اليوم المشترك، صباح الورد والفل ياسمين، إن شاء الله تكونوا بخير. أهنا بالمغرب، إحنا منحبكم بالتونسي برشا برشا، بعرش بالمغرب شو بقولوا لها. صباح الورد والفل ياسمين يا كريمة، إلك ولعائلتك ولكل محبيك. كمان مكملين معكم مشاهدينا متابعينا، كمان الصباحات كمان إلى الصحفية المتميزة سنابل صباح، نقولها يسعد صباحك يا سنابل، برنامجي يلا نصبح أنت رائع جدا ومقدمة رائعة، نتمنى لك مزيد من الإنجازات والعطاءات. الصحفية سنابل صباح من برنامجي يلا نصبح مباشرة، بنقول لك صباح الخير من طول كرم إلى جنين إلى رام الله إلى كل مكان تكوني فيه، أنت دائما مبدعة. يسعد صباحك وصباح الورد وصباحك دائما سنابل الخير. كمان مكملين معكم مشاهدينا متابعينا الأجواء الرائعة، كمان صباح جميل، كمان ريتاج عائلة فراق، صباح صباح بدنا طول كرم سامح بدون ديون، تكون كبيرة بأهل طول كرم الوجود والكرم، ما عرفوا بدنا شركة اتصالات أسامح يا جماعة الخير، التنازل بدنا منكم من تلفزيون الفجر المناشد. يعني اليوم في مسامحة كتير للناس المتعثرين، نتأمل من أبناء شعبنا المقتدرين إنهم يسامحوا أبناء شعبنا المتعثرين، يعني الناس المقتدرين يسامحوا الناس المتعثرين بسبب الأوضاع، وإحنا بنعرف إنه فيكم الخير الكبير جدا، وشاهدنا يعني الناس الكثير اللي قاعدة بتمزع شكات وبتحرك شكات وإيش، ويعني بتوقف مع أبناء شعبنا، كل التحية لكل فرد يقف مع أبناء شعبنا في ظل هالظروف. يعني المقتدرين عليكم أن تساندوا المتعثرين. يسعد صباحكم إن شاء الله. شكرا لك يا ريتاج. أم وديع زيدان تقول صباح الخير، إن شاء الله يوم خير على الجميع، ربنا يهون على الجميع يا رب العالمين، وإحنا دائما نقول ربنا يهونها، ودائما كل الشهداء أكرم منا جميعا، وأيضا للحرية الأسران البواسل، وأيضا كما قلنا الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال أينما كنتم مشاهدينا متابعينا. كمان صباح جميل مشاهدينا متابعينا إلى ملك الغول دائما الحاضرة أينما كانت، حلت العطاء والخير والحضور المميز. صباحك يا ملك، وإن شاء الله بتضلك ملك أينما تكونين في أي موقع كنت فيه. يسعد صباحك يا ملك، ولأهلنا من طول كرم إلى مدينة نابلس التوأم، يسعد صباحك، ودائما الجمال والسعادة والفرح لا تكتملان إلا بوجودك. صباح الورد والفل ياسمين يا ملك. طيب كمان مشاهدين ومتابعينا، كمان مازن نصر الله رجل الأعمال الفلسطيني المميز ابن طول كرم اللي نفتخر ونعتز بك يا مازن نصر الله أبو موسى، بقول يسعد صباحك محمد، صباح الوطن الجميل، صباح العطاء والخير والحب للوطن اللي مغروز فيك في داخلك، حتى لو كنت خارج الوطن، الوطن حاضر فيك وفي قلبك وفي نبضك. يسعد صباحك، ونتمنى كل رجال الأعمال أينما كانوا يكونوا مثالا كما هو رجل الأعمال مازن نصر الله عفوا، أن تكونوا عطاء. يسعد صباحك أبو موسى، إلك ولعائلتك، وصباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتحب وبتقدم
دون مقابل. يسعد صباحك وصباح الورد. عبد الله شهوان بكل صباح الفل وياسمين استاذنا الحبيب لك وللجميع. صباح الخير يا عبد الله شهوان إلك ولعائلتك ولكل محبيك ولكل الناس اللي بتحبهم. صباح ورد وفل وياسمين لك ولعائلتك وللجميع ولمن تحب. اليوم صباحاتنا جميلة جدا تكتمل بوجودكم. صباح الورد والفل ياسمين يا عبد الله. طيب خليكم معنا بالأجواء مكملين معكم في برنامجنا يلا نصبح، وبعدها مكمل ابعتولنا رسائلكم مباشرة. يسعد صباحكم.

رجعنا لكم في برنامجنا يلا نصبح على الصباحات، ما شاء الله طاقة إيجابية ومكملين معكم مشاهدينا متابعينا في الأجواء الحلوة والصباحات الجميلة لا تكتمل إلا بوجودكم ما شاء الله. يعني إحنا رغم كل شيء موجود عندنا لأنه الأمل وزي ما قلنا حاضر في كل شيء، لازم يكون طاقة إيجابية ولازم نكون سعيدين ولازم نكمل حياتنا ولازم نتجاوز. كل التحية لأهلنا في كل الوطن الحبيب وفي خارج الوطن، لأهلنا في غزة أعانكم الله ربنا يحماكم، وإحنا مش ناسينكم أنتم دائما في القلب، أهلنا في القدس عاصمة دولة فلسطين في القلب دائما، لأهلنا كمان في كل مكان، أهلنا في مخيمات الوطن في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين، العودة قريبا بإذن الله يا رب العالمين. دعوتنا دائما أن يخلصنا من هذا الاحتلال وربنا يفرجها على الجميع ويكتمل الفرح بوجودكم يا رب العالمين دائما. كمان من الصباحات اللي قاعد توصلنا رامي جلاد، جلاد صباح الخير أستاذ منتصر، صباح الورد والفل ياسمين يا رامي لك ولكل أصحاب البسطات، وصباح الورد والله يرزق الجميع. عثمان أبو سعدية أبو صالح بكل كل تحيات عمي أبو براء الشرفة كمان مرة، أحلى صباحات إلك ولا كمان أهلنا وأبو براء الشرفة. كمان بحب أصبح مرة أخرى على ملتقى رجال الأعمال، رئيس ملتقى رجال الأعمال جمعية ملتقى رجال الأعمال سيد مروان ملحم، وكمان بدي أعبر ابني كان بكل عبرنا يا حج، صباح الخير يا عناني عناني، صباح الورد والفل ياسمين إلك ولا محمد ولا العيلة ولا الكل إن شاء الله، صباح الورد والفل ياسمين إلك وبالتوفيق وآية الرزق دائما إلك ولا مروان ملحم معلمك يعني صباح الورد والفل ياسمين يلا عبرناك خلاص صباح الخير. طيب مكملين معكم مشاهدين ومتابعين بهالأجواء الحلوة والمميزة اللي دائما لا تنقطع بوجودكم، دائما دائما احنا مبسوطين بالناس اللي بتبعتوا لنا دائما هالاجواء الحلوه والطاقه الايجابيه بوجودكم. طيب كمان باكير غريفي بيقول صباح الخير عليكم من المانيا، تحياتنا لطول كرم واهل طول كرم. باكير غريفي صباح الورد والفرد والياسمين إلك من طول كرم إلى ألمانيا مباشرة، صباح الورد والفل الياسمين. شايفين كيف نوصل العالم أبناء شعبنا وين ما كانوا في كل مكان نوصلهم ومنفرجيهم طول كرم. بدي إياكم دائما تكونوا هيك والفرح قائم لا ينقطع أبدا عشان تزيد كمان. طيب تزيد الفرح عنا مشاهدينا متابعينا. كمان رائد الطيراوي يا عيني عليك، يا عيني عليك يا رائد الطيراوي. رائد الطيراوي بيقول صباح الخير للأخ منتصر والطاقم تلفزيون الفجر والأجمل محافظة في الوطن، يسعد صباحك. يعني كان مدير يعني تبادل وتناوب على أن يكون مديرا للضابط الجمركية في طول كرم وأحب طول كرم، وإحنا بنحبك يا رائد الطيراوي إلك ولعائلتك ولأهلنا في بلاطة كمان، يسعد صباحكم فردا فردا ولأهلك ولكل الناس المميزين دائما، إحنا بنحبكم ودائما معكم لا نتوقف وإنتوا دائما مميزين، ويسعد صباحكم لا تنسونا أبدا. أحلى صباح لك رائد الطيراوي. باكير غريفي بكل طول كرم بلد الخير وأهل الخير، أكيد أكيد بلد الخير عفوا بلد الخير دائما، وأنا بقول دائما صباح الورد والفل ياسمين لبلد الخير طول كرم وللوطن الحبيب أينما كنتم، صباح الورد والفل ياسمين. نجاح سويتي بتقول صباح الخير يعطيك العافية على هالبرنامج الروعة، أنا على السمع من الأردن، يسعد صباحك يا نجاح الروعة بوجودكم ومتابعتكم وحضوركم لهذا البرنامج المميز بحضوركم، لأنه احنا هذا برنامج طاقة إيجابية صباحات، ما بدنا لا غم ولا هم ولا سواد، احنا بدنا بياض وبدنا سعادة وبدنا فرح وبدنا دائما كل الأشياء الجميلة، واحنا دائما شعب متفائل لا يتوقف. شكرا لك يا نجاح سويطي من طول كرم إلى الأردن ومن فلسطين إلى الأردن، من العاصمة القدس إلى العاصمة عمان، صباح الورد إليك ولعائلتك ولكل الناس اللي بيسمعونا دائما، يسعد صباحك نجاح سويطي وإن شاء الله كل حياتك نجاحات كما أنت. شكرا لك، ما بتشتت يا جماعة، أنا بنبسط دائما بوجودكم وكلماتكم الحلوة دائما وطلتكم دائما لوجودكم معنا، ابعتولنا وصباحاتكم جميلة لا تتوقف دائما مميز، وأحلى صباحات مباشرة مشاهدين متابعين البرنامج. يلا نصبح إلى كل الناس أهلنا في الطيبة وفي كل مكان، يسعد صباحكم أهلنا من الداخل الفلسطيني، أهلا وسهلا فيكم في طول كرم اللي بتحبكم، أنتوا دائما إيمان دائما لتكونوا معنا متواصلين وموجودين في كل الوطن الحبيب، لأنه إحنا بنحبكم أنتوا بتحبونا، وأكيد صباحاتنا جميلة بوجودكم
أهلا من الداخل الفلسطيني اليوم طول كرم بترحب فيكم بتقولكم أهلا وسهلا أنتم الرئة الثانية للوطن وإحنا دائما بكم ومعكم نتواصل. صباح الورد والفل ياسمين يا إيمان ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. طيب يعني قبل ما نختم كمان يعني إحنا في النهايات مشاهدين ومتابعينا يعني آخر صباح موجود عندنا أسيد سمحة بكل يسعد صباحك وكل أوقاتك يا غالي ويسعد صباح كل فرد من أفراد طاقم الفجر الجديد المميز. سلام خاص وين سلام خاص للغالي علاء الجلاد. ليه خربتها يا أسيد يا زلمي خربتها خليك بدونه يعني خلي الصباح مكتمل يا حبيب وحلو خلص بتعتبر انك مش كاتبها. طيب وانت بدنا نقول يا رب حج برتب انا وياك ان شاء الله بكرة الأحد ان شاء الله وبدنا نقول يا رب المدارس خلصت وانا بستنى فيك بدنا نعبي البلد لبن اطلب اكيد وفي مفاجأة هاليومين بدنا نضمها لسلة الأسيد للتجارة ان شاء الله يا رب العالمين. وصباح استنى شوي علي يا زلمه استنى شوي صباح الخير صباح الخير لاهلنا وناسنا بدينتنا الغاليه علينا طول كرم صباح الخيرات والليرات لسندي والدي الغالي سامح سمحه احلى صباحات اله والغالي ام اسيد سمحه وصباح الخير الخيرات لال سمح بالوطن والشتات صباح الورد والفل ياسمين لك وان شاء الله قريبا نجلس تحياتنا لك وصباح الورد والفل ياسمين. اخر شيء سامح سمحه اسال الله صباحك اخي منتصر بكل خير وصباح الخير لاحبتنا اهل طول كرم حبيبه احلى صباح لدار العم ابو بشار الكرمي وآل الكرم الكرام واحلى صباح الاستاذ الغالي فواز ابو زين وعائلاتهم الكريمه واحلى صباح الاولاد الروح وسيد واسامه واسلام سمحه يا صباح الخير سامح سمحه احلى صديق وزينة طويل صباح الخير من أبو يامن طويل صباح الورد والفل ياسمين يا زينة إلك ولأبو يامن الطويل فواز يونس صباحك بكل خير وسعادة ويعطيك الصحة والعافية غالي دمتم غاليين أنتوا وين منروح أنتوا غاليين أحلى صباحات لكم مشاهدين متابعين نكتفي بهذا القدر وإحنا صباحاتكم جميلة ورائعة جدا. شكرا لكل الناس اللي شاركتنا في الصباح والطاقة الإيجابية منحتنا سعادة لا تتوقف دائما أحلى الصباحات إلكم والصباحات الحلوة لا تكتمل إلا بوجودكم. صباح الورد والفل ياسمين شكرا إلكم لكل اللي بعثوا لنا رسائل واللي بعثوا لنا الإعجابات. نلقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل في برنامج جديد الساعة 10 من برنامجي يلا نصبح تفاؤل سعادة حب وانطلاق وحبوا الحياة. طيب شكرا لزميلتي في الكنترول دائما أنوار الحج حمد وأيضا في الإخراج فهدي بدير ومني أنا منتصر العناني في الإعداد التقديم. أسعد الله صباحكم أينما كنتم مشاهدين ومتابعين ألقاكم إن شاء الله على المحبة والمسرة يوم السبت المقبل في برنامج جديد متجدد من برنامجنا يلا نصبح. خليكم قوة خليكم عطاء خليكم سعادة خليكم فرح خليكم طاقة دائما احلموا بالأشياء التي تتحقق وتتجدد الطاقة الإيجابية والأشياء الجميلة القادمة والقادم أجمل. تفائلوا بالله دائما وبالخير تجدوه ادعوا الله يستجيب لكم. يسعد صباحكم ويومكم حلو إلى اللقاء. كوميرشال بريك فجر FM

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش أسهل من

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.
6: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان. لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود. سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك ميت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290.
1: فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.

0: كبير كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر FM.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا تاني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. وان تو ثري فور. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني. ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
2: فجر اف ام،
3: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: خالد

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
7: فجر FM.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. 1 2 3 4.
1: بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي ايوب عالم تاني.
2: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1

بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا من

لي ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
2: فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

جديد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217. أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: شركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا. فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام

كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر أفهم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز؟
2: يلا بينا تاني؟

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت